هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 27 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعين الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل أسعد الله مساءكم بكل خير من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. يقوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بزيارة رسمية إلى تركيا غدا تلبية لدعوات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأعلن رئيس دائرة الاتصالات برهان الدين دوران عبر حسابه على منصة إن سوشيال عن الزيارة الرسمية المرتقبة، وتضمنت المباحثة

0: المباحثات التي ستجري في إطار الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أبعادها، وفي مقدمتها ملفات الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. كما سيجري وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين سالم زيارة رسمية إلى تركيا يومي 28 و29 من تموز يوليو للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. ومن المقرر أن يؤكد فيدان خلال المباحثات التي ستجري بينهما على دعم تركيا لسيادة السودان ووحدته واستمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام الدائم، إضافة إلى تعزيز التعاون والاقتصاد والتجارة والطاقة ومواصلة المساعدات الإنسانية ودور الشراكات والشركات التركية في إعادة إعمار السودان. كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي السوداني لتوطيد العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1957. استشهد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية في الهجمات الإسرائيلية على غزة رغم وقف إطلاق النار، وارتفع عدد شهداء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع رغم وقف إطلاق النار ب3 شهداء خلال الساعات 24 الماضية ليصل الإجمالي عدد الشهداء إلى 73,329 شهيداً. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا رسميا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، حيث وصل كما قلنا سابقا عدد الشهداء إلى 73,329 وعدد الإصابات إلى 174,009 جرحى. وأشير إلى أنه هناك الآلاف من الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في غزة، وفرق الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إليها بسبب نقص المعدات والهجمات الإسرائيلية المستمرة. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن نقص الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار الناجم عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة والحصار المشدد قد يؤدي إلى توقف الحافلات التي تنقل الطواقم الطبية والمرضى عن العمل في غضون أيام قليلة. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن عمليات النقل تشهد توقفا تدريجيا وشيكا بسبب نفاذ الإمدادات اللازمة لتشغيل المركبات التي تنقل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. وأشدد البيان على أن التوقف التام لخدمات النقل سيحول دون وصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات ووصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية. كما لفت البيان الانتباه لأن الهجمات الإسرائيلية على غزة والحصار المفروض عليها والذي يقيد دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية قد أدخل النظام الصحي في أزمة حادة. وفي معرض دعوته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ منظومتين النقل والإسعاف، حذر البيان من أن عدم توفير الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار اللازمة قد يؤدي إلى شلل تام في القطاع الصحي لا يقتصر على المستشفيات فحسب، بل يمتد ليشمل خدمة الطوارئ الطبية أيضا. رغم التوصل إلى إطلاق نار قبل 9 شهور، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لقطاع غزة مما يجبر الفلسطينيين على الوقوف في طوابير طويلة لساعات أمام مطابخ الخير للحصول على وجبة طعام في ظل شح المساعدات والوقود. وفي منطقة المواصي بخان يونس تضطر نسرين أبو مطر وهي مصابة بالسرطان وأم لخمسة أطفال للانتظار يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا للحصول على الطعام لعدم توفر غاز الطهي. من جانبه أشار شادي سليمان النازح من رفح لأن المطابخ الخيرية مثل المطبخ المركزي العالمي باتت الملاذ الأخير للبقاء على قيد الحياة، بينما حذر صاحب أحد المطابخ سائد عبدين من توقف توزيع الوجبات إذا استمر تقليص المساعدة والحصار.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزير الخارجية الإيرانية خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن بلاده تستخدم أدوات الدفاع والدبلوماسية عند الحاجة، مشددا على أن إيران لم ولن تسمح للولايات المتحدة بتحديد وقت الحرب والسلم. وتطرق بقائي إلى شرط ترامب لانضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية مقابل الاتفاق النووي، وصفا تغيير الموقف الأمريكي خلال 24 ساعة بأنه سلوك

واشنطن المعتاد، ومؤكدا أن حق جميع الدول في الأنشطة النووية السلمية بموجب معاهدة عدم الانتشار. كما انتقد نشر طائرات تزويد بالوقود الأمريكية في قاعدة بيزمز في بلغاريا داعيا صناع القرار هناك لتحمل المسؤولية. وفي ملفات أخرى نفى بقائي وجود مفاوضات مع واشنطن، موضحا أن المحادثات مع عمان بشأن حركة السفن في مضيق هرمز كانت إيجابية مع بقاء المضيق مغلقا. وأخيرا وصف بقاء الاستهداف الأوكراني لسفينة إيرانية في بحر الكاسبيان بالمغامرة التي لن تبقى دون رد، منتقدا تحالف أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا بواصفا إياه بمثلث الشر. أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإعادة بناء البنية التحتية التي تضررت جراء الهجمات الأمريكية بسرعة، ووجه باستخدام أفضل التقنيات المتاحة في هذه العملية. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، فقد التقى بزشكيان بمسؤولين من وزارة النقل في العاصمة طهران، وبعد الاطلاع على تقارير تتعلق بالنقل البحري والجوي والبري فضلا عن المعابر الحدودية والجمارك، أصدر بزشكيان تعليماته بإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الهجمات الأمريكية على وجه السرعة وباستخدام أفضل التقنيات. كما أكد بزشكيان على ضرورة تفعيل مسارات بديلة لنقاط النقل التي لحقت بها الأضرار، ووصف بزشكيان الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية بأنها جريمة حرب، مشيرا إلى ضرورة متابعة هذه القضية عبر الهيئات الدولية المعنية. وأعرب عن قناعته بأن الموقع الاستراتيجي للبلاد سيتعزز بشكل أكبر، كما ستزداد قدراته الجيوسياسية، لا سيما من خلال توزيع شبكات النقل مع الدول المجاورة واستكمال شبكات السكك الحديدية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستصل إلى أهدافها في الحرب بأوكرانيا وستبذل ما في وسعها لتحقيق النصر. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما في الكرملين بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر القادم. ولفت بوتين الانتباه إلى أنه رغم كل الأحداث التي شهدتها السنوات الأربعة الماضية، فإن روسيا من الناحية الاقتصادية تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند، والأولى في أوروبا متقدمة على دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات النمو. وأضاف قائلا بالطبع نرغب في تحقيق المزيد، لكن هناك مخاطر مثل ارتفاع التضخم وتداعياته، مع ذلك فأن السياسات الحالية تمتلك مزايا رئيسية تكمن في استقرار النظام الاقتصادي والمالي وتطوير الصناعات الدفاعية والقطاعات الاجتماعية. واعترف بوتين بأن التحرك بمزيد من الجرأة في ميدان المعركة يحمل معه مخاطر، وثمن ذلك هو الخسائر التي تتكبدها روسيا في ساحة القتال. وأكد بوتين قائلا لهذا السبب سنتحرك بحذر وإصرار وثبات ونواصل السعي وراء الأهداف المحددة للبلاد ونحققها حتما. وشدد بوتين على أن المرحلة الحالية مصيرية وصعبة بالنسبة لروسيا، وهو ما يدركه المواطنون والمسؤولون على حد سواء، مشيرا إلى أن الغرب رفع من حدة ماكينة معاداة روسيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وأكد أيضا أن هذه العقوبات زادت من أعباء الشعوب الأوروبية بدلا من أن تؤثر على روسيا، موضحا أن معالم نظام عالمي جديد تشكلت في ظل هذه المنافسة الشديدة، وأن الشعب الروسي يعبر دائما عن وحدته في مواجهة الضغوط الخارجية ويقف بكل أطيافه يدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يقاتلون ببطولة من أجل البلاد. ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي مرض إيبولا الذي أعلن عنه في 15 من مايو أيار في جمهورية كونغو الديمقراطية إلى 1405 حالات وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 3200 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد بلغ عدد حالات الإيبولا المؤكدة في البلاد 3200 حالة والوفيات 1405. وأوضحت الوزارة أن الوباء انتشر في 5 مقاطعات، وهي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو وأوت أويلي وتوبو، مشيرة إلى أن 773 مريضا يخضعون للعلاج في مراكز العزل والمستشفيات، بينما تعافى 571. وتواصل السلطات الصحية جهود إدارة المرضى ومتابعة المخالطين لمنع انتشار المرض. جدير بالذكر أنه لا يوجد علاج أو لقاح معتمد لهذه السلالة، حيث أعلن عن التفشي في 15 مايو عقب تسجيل 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتوري شرق البلاد. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو أيار حالة طوارئ صحية عامة دولية. ووفقا للمسؤولين، يعود التفشي الحالي إلى فارينت نادر من فيروس إيبولا يعرف باسم بوندي بوغيو. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نستمع إلى أغنية للمغنية آيلا تشيلك.

مجرد نصيحة تتردد على الألسنة، بل نقش على الرخام وتحول إلى جمالية اجتماعية واتفاق صامت. اليوم نتحدث عن أهدي أشكال الخير وأكثرها غموضاً وأكثرها خصوصية وربما أرقها وأكثرها وقاراً، تلك المحطات المعجزة التي لا يخجل فيها المتلقي ولا يتكبر فيها المعطي، حجر الصدقة وتقليد الخبز المعلق الذي يمثل صدى حجر الصدقة في عصرنا الحالي. إذا كنتم مستعدين فستبدأ رحلتنا إلى قمة اللباقة وإلى سر الخير الصامت. تخيلوا إسطنبول قبل قرون من الزمن، أو منطقة إسكدار أو بورصة، مدينة الدراويش. في منتصف الليل وبعد أن تنقطع الحركة ويسكن الضجيج، يقترب ظل بصمت من عمود رخامي. هذا العمود الذي يبلغ طوله قرابة المترين وتتخذ قمته شكل وعاء مجوف هو حجر الصدقة. لا ينتظر هذا الظل تصفيقا من أحد ولا امتنان، يضع بضع عملات في ذلك التجويف ثم يختفي في ظلام الليل مجردا من هويته واسمه. أن هذه الأحجار هي أختام القيمة التي أولتها حضارتنا للكرامة الإنسانية، ويذكر أنه في إسطنبول وحدها، في دوانجلار بإسكدار أو في منطقة أيوب أو في السليمانية، كان هناك أكثر من 160 حجر صدقة ذات يوم. وتكمن روعة هذا النظام في أن المال الموجود داخل الحجر كان ينتظر أحياناً أياماً وأسابيع دون أن تمسه يد. يأتي المحتاج الحقيقي في وقت لا يوجد فيه أحد ويمد يده إلى ذلك التجويف، ولكنه لا يأخذ إلا قدر حاجته ليومه ذلك فحسب، ثمن رغيف خبز أو ثمن وجبة طعام واحدة، ويترك الباقي لمن قد يكون أكثر عوزا واحتياجا منه. ولقد وصف الرحال الأجانب في مؤلفاتهم بذهول شديد هذه الأحجار التي كانت الدنانير الذهبية تنتظر فيها لأسابيع دون أن تمتد إليها يد بقدر يفوق حاجتها. إن هذا ليس مجرد تكافل اجتماعي، بل هو نصب تذكاري للثقة اللامتناهية التي يوليها المجتمع لأفراده، وهو نموذج لتربية النفس، ليس مجرد نظام إغاثي، بل هو تجسيد للثقة المتبادلة والنبل المجتمعي. روعة أخرى من رواعي الإحسان الصامت كانت تختبئ بين الصفحات الصفراء لدفاتر الدكاكين في الأحياء، دفاتر الذمم أي الدين. فعندما يحل شهر رمضان المبارك، كان أحد أثرياء الحي من السادة أو السيدات يدخل إلى دكان بقال في حي لا يعرفه أبداً ويقول له: من فضلك أخرج لي دفتر الذمم. ويفتح صفحة عشوائية من الدفتر ويسأل: كم تبلغ الديون أول 10 أشخاص هنا؟ ويقوم بسداد الدين كاملاً في حينه. والنبل هنا يكمن في أن الشخص الذي محي دينه لا يعرف أبداً من الذي سدده، والشخص الذي سدد هذا الدين لا يعرف لمن مد يد العون. لا المدين يقع في الحرج، ولا الذي سدد الدين ينتظر أي امتنان. لقد كان هذا الكتمان المطلق أقوى خميرة للسلم الاجتماعي. وفي سجلات الأوقاف ووثائق الأرشيف العثماني يروى بإعجاب شديد كيف حافظ هذا التقليد على تماسك وتضامن الأحياء حتى في أحلك الفترات التي مرت بها الإمبراطورية. شوارع لا يحكمها إحسان يلهث وراءه الشهرة، بل يحكمها صمت يبتغي الرضا والقبول فحسب. مضى الزمن وكبرت المدن، واقتلعت معظم أحجار الصدقة من أماكنها أو نسيت وظن إنها مجرد أحجار للزينة. ومع ذلك فإن روح الإحسان الصامت تلك قد غرست في الشفرة الوراثية لهذه الأرض، لدرجة أنها تبعث حيا اليوم في زاوية كل مخبز عبر تقليد الخبز المعلق. عندما تدخل اليوم إلى المخبز وتقول: سأخذ رغيفين

0: على الخبز فحسب، بل يمتد كتمرد ضد أنانية العالم الحديث، فيتجلى في الفاتورة المعلقة والطعام المعلق الموجه للطلاب، وحتى في المنح الدراسية المجهولة عبر المنصات الرقمية. إن ذلك المبلغ الصغير المتروك لصاحب المخبز يتحول إلى دعاء دافئ على مائدة شخص لا تعرفه. لا أنت تحل ضيفاً على مائدته، ولا هو قادر على مصافحة يدك، ولكن يمتد بينكما خارج حدود الملكية والمال الجسر الأكثر نبلاً في التاريخ البشري، جسر الأخوة الصامتة. الإحسان الصامت هو صمام أمان الضمير للمجتمع، وفي هذه الرحلة الممتدة من أحجار الصدقة إلى وقتنا الراهن، هناك حقيقة واحدة تعلمناها: عظم الإحسان بقدر خفائه، وبركته بقدر مشاركته، ونحن لا نزال جسداً واحداً وروحاً واحدة، بتلك الآثار الخفية التي تركتها تلك الأحجار الوقورة والخبز المعلق. تحدثنا في هذه الحلقة عن رقة الخير، آمل أن تظلوا على طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلتنا التي نتحدث فيها عن بيتولا مناستر، حيث سنتحدث عن فقدان مناستر وعن هذه المرحلة الحاسمة التي شهدت نهاية سيطرة العثمانيين على روميلي. لن نتحدث اليوم عن مدينة بعينها، بل عن خسارة تلك المدينة. لن نتحدث عن هجرة فحسب، بل عن شواهد القبور والذكريات وأصوات الطفولة التي تركتها وراءها. مناصر واحدة من آخر نقاط المقاومة العثمانية في روميلي، وجرح لا يلتئم في ذاكرة شعب. لم يكن عام 1912 مجرد صفحة في التقويم بالنسبة للعثمانيين، بل كان نقطة تحول انتهت فيها فعليا سيطرتهم التي دامت قرنا من الزمن في روميلي. مع اندلاع حروب البلقان انسحبت الجيوش العثمانية وخرجت مناستر من تحت الحكم التركي باجتياح القوات الصربية لها. لم يقتصر هذا الاحتلال على التغيير السياسي فحسب، بل تسبب أيضا في قلب نمط حياة الشعب وأمنه وسلامه رأسا على عقب. سرعان ما أصبح حياة الأتراك والمسلمين في مناصر التي استمرت لقرون مهددة. أغلقت المؤسسات التعليمية وحلت المؤسسات وسكتت لغة الأسواق. استيقظ الناس ذات صباح ليجدوا أنفسهم ضيوفا في بيوتهم. ثم جاء الانفصال الكبير. بدأت عملية التبادل السكاني بمعاهدة لوزان الموقعة بين تركيا واليونان عام 1923، والتي أضفت الطابع الرسمي على الهجرة القسرية للسكان الأتراك والمسلمين في مناصر. لم تكن هذه الهجرة مجرد تغيير للمكان، بل كانت مغادرة الوطن. أخذ الناس معهم ما استطاعوا حمله، لكن ما تركوه وراءهم كان ما لا يمكن حمله، وهو قبور أجدادهم وشوارع طفولتهم ورائحة المعجنات بالجوز التي كانت تعدها جداتهم، وصوت الآذان الذي كانوا يسمعونه من النافذة، وصباح حمام العيد في النافورة. لكن هؤلاء الناس لم يحملوا معهم إلى وطنهم الجديد مصاعبهم فحسب، بل حملوا معهم أيضا تراثا ثقافيا قويا. لم يكن الأتراك المنحدرون من مناصر الذين استقروا في جميع أنحاء تركيا، من تراكيا إلى بحر إيجا ومن وسط الأناضول إلى مرمرة، مجرد قصة هجرة، بل أضافوا قيمة إلى الأماكن التي عاشوا فيها بمطبخهم التقليدي وموسيقاهم وتعليمهم العالي وثقافتهم واجتهادهم. لا تزال هناك حتى اليوم في تركيا مناطق سكنية تحمل أسماء مثل حي مناصر وقرية مناصر، تحمل آثار هذه الهجرة. إن الأطباق الخاصة التي تعد في كل عيد، والأغاني التي تعزف في كل حفل زفاف، وعبارة نحن جئنا من مناصر التي ترد في كل قصة، تجسد استمرارية ذاكرة تاريخية عريقة. ومع ذلك فإن الشعوب التي فرقتها هجرات الماضي تلتقي

اليوم من جديد بفضل روابط جديدة. العلاقات بين تركيا ومقدونيا الشمالية لا تقتصر على المستوى الدبلوماسي فحسب، بل تتشكل أيضاً من خلال الجسور الثقافية والتاريخية والاجتماعية. كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مقدونيا الشمالية. اعترفت تركيا رسمياً بتأسيس هذه الجمهورية الفتية في عام 1991، ومنذ ذلك الحين قدمت مساهمات مهمة للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. واليوم هناك تعاون متعدد الأبعاد بين البلدين، وعلى وجه الخصوص نفذت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا مئات المشاريع في مجالات التعليم والترميم والتنمية الاجتماعية في مقدونيا الشمالية. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأعمال ترميم الآثار العثمانية في مناستر، وتجهيز غرفة أتاتورك التذكارية، وترميم المباني مثل المساجد والمدارس. بالإضافة إلى ذلك، دعمت تركيا عضوية مقدونيا الشمالية في حلف الشمال الأطلسي الناتو منذ البداية. وتقوم الدولتان اليوم بتنفيذ تعاون مشترك في مجال الدفاع والأمن تحت مظلة حلف الناتو، كما أن تركيا من بين الدول التي تقدم دعماً قوياً لمقدونيا الشمالية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. أما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فتعد تركيا واحدة من أكبر المستثمرين في مقدونيا الشمالية. تعمل الشركات التركية في العديد من المجالات في البلاد، من النسيج إلى البناء ومن الطاقة إلى النقل. وتعد الجالية التركية في مقدونيا واحدة من أكثر ممثلي التفاعل الثقافي والتجاري بين البلدين حيوية. كما تتعزز الروابط الثقافية، وتحظى المسلسلات والأفلام والموسيقى التركية باهتمام كبير في مقدونيا الشمالية. هذا وأصبحت مدن مثل مناستر في تركيا محط اهتمام ليس فقط في الماضي بل في الحاضر أيضا. وتتعمق الصداقة بين البلدين يوما بعد يوم من خلال برامج تبادل الطلاب المتبادلة وأيام الثقافة ومشاريع المدن الشقيقة. الرحيل عن مدينة ما أمر سهل، لكن حمل مدينة ما في قلبي هو عمل يستغرق العمر كله. في هذه الحلقة الأخيرة، حيث استكشفنا بيتولا مناستر، ناقشنا مسارات الهجرة التي امتدت من مناستر إلى الأناضول. لكن هذه الهجرة ليست مجرد قصة رحيل، بل هي أيضا قصة لقاء جديد. اليوم تركيا ومقدونيا الشمالية تبنيان طرقا جديدة وروابط جديدة فوق آثار الماضي دون محوها. هذا الجسر من الصداقة الذي امتد من الثقافة إلى التعليم ومن السياسة إلى الفن هو في الواقع استمرار للإرث الذي خلفه المهاجرون. وفي النهاية آمل أن نلتقي في الحلقة القادمة في مدينة جديدة وقصة جديدة.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: والآن مع أغنية لبنار آيلين تدعى يزق عضو أي حزن.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: أعزائي المستمعين، والآن مع أغنية لكنان دولو.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 27 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومع الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل أسعد الله مساءكم بكل خير من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. يقوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بزيارة رسمية إلى تركيا غدا تلبية لدعوات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأعلن رئيس دائرة الاتصالات برهان الدين دوران عبر حسابه على منصة إن سوشيال عن الزيارة الرسمية المرتقبة، وتضمنت المباحثات التي ستجري في إطار الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أبعادها، وفي مقدمتها ملفات الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. كما سيجري وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين سالم زيارة رسمية إلى تركيا يومي 28 و29 من تموز يوليو للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. ومن المؤكد قرر أن يؤكد فيدان خلال المباحثات التي ستجري بينهما على دعم تركيا لسيادة السودان ووحدته واستمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام الدائم، إضافة إلى تعزيز التعاون والاقتصاد والتجارة والطاقة ومواصلة المساعدات الإنسانية ودور الشراكات والشركات التركية في إعادة إعمار السودان. كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي السوداني لتوطيد العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1957. استشهد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية في الهجمات الإسرائيلية على غزة رغم وقف إطلاق النار، وارتفع عدد شهداء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع رغم وقف إطلاق النار ب3 شهداء خلال الساعات 24 الماضية ليصل الإجمالي عدد الشهداء إلى 73,329 شهيداً. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا رسميا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، حيث وصل كما قلنا سابقا عدد الشهداء إلى 73,329 وعدد الإصابات إلى 174,009 جرحى. وأشير إلى أنه هناك الآلاف من الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في غزة، وفرق الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إليها بسبب نقص المعدات والهجمات الإسرائيلية المستمرة. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن نقص الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار الناجم عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة والحصار المشدد قد يؤدي إلى توقف الحافلات التي تنقل الطواقم الطبية والمرضى عن العمل في غضون أيام قليلة. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن عمليات النقل تشهد توقفا تدريجيا وشيكا بسبب نفاد الإمدادات اللازمة لتشغيل المركبات التي تنقل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. وشدد البيان على أن التوقف التام لخدمات النقل سيحول دون وصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات ووصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية. كما لفت البيان الانتباه لأن الهجمات الإسرائيلية على غزة والحصار المفروض عليها والذي يقيد دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية قد أدخل

0: النظام الصحي في أزمة حادة، وفي معرض دعوته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ منظومتين النقل والإسعاف، حذر البيان من أن عدم توفير الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار اللازمة قد يؤدي إلى شلل تام، فالقطاع الصحي لا يقتصر على المستشفيات فحسب، بل يمتد ليشمل خدمات الطوارئ الطبية أيضاً. رغم التوصل إلى إطلاق نار قبل 9 شهور، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لقطاع غزة، مما يجبر الفلسطينيين على الوقوف في طوابير طويلة لساعات أمام مطابخ الخير للحصول على وجبة طعام في ظل شح المساعدات والوقود. وفي منطقة المواصي بخان يونس، تضطر نسرين أبو مطر وهي مصابة بالسرطان وأم ل5 أطفال للانتظار يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا للحصول على الطعام لعدم توفر غاز الطهي. من جانبه، أشار شادي سليمان النازح من رفح إلى أن المطابخ الخيرية مثل المطبخ المركزي العالمي باتت الملاذ الأخير للبقاء على قيد الحياة، بينما حذر صاحب أحد المطابخ سائد عابدين من توقف توزيع الوجبات إذا استمر تقليص المساعدة والحصار.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزير الخارجية الإيرانية خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن بلاده تستخدم أدوات الدفاع والدبلوماسية عند الحاجة، مشددا على أن إيران لم ولن تسمح للولايات المتحدة بتحديد وقت الحرب والسلم. وتطرق بقائي إلى شرط ترامب لانضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية مقابل الاتفاق النووي، وصفا تغيير الموقف الأمريكي خلال 24 ساعة بأنه سلوك واشنطن المعتاد، ومؤكدا أن حق جميع الدول في الأنشطة النووية السلمية بموجب معاهدة عدم الانتشار. كما انتقد نشر طائرات تزويد بالوقود الأمريكية في قاعدة بيزمز في بلغاريا داعيا صناع القرار هناك لتحمل المسؤولية. وفي ملفات أخرى، نفى بقائي وجود مفاوضات مع واشنطن، موضحا أن المحادثات مع عمان بشأن حركة السفن في مضيق هرمز كانت إيجابية مع بقاء المضيق مغلقا. وأخيرا، وصف بقاء الاستهداف الأوكراني لسفينة إيرانية في بحر الكاسبيان بالمغامرة التي لن تبقى دون رد، منتقدا تحالف أمريكا وإسرائيل وأوكرانيا بوصفا إياه بمثلث الشر. أمر الرئيس الإيراني مسعود بازدشكيان بإعادة بناء البنية التحتية التي تضررت جراء الهجمات الأمريكية بسرعة، ووجه لاستخدام أفضل التقنيات المتاحة في هذه العملية. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، فقد التقى بازدشكيان بمسؤولين من وزارة النقل في العاصمة طهران، وبعد الاطلاع على تقارير تتعلق بالنقل البحري والجوي والبري فضلا عن المعابر الحدودية والجمارك، أصدر بازدشكيان تعليماته بإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الهجمات الأمريكية على وجه السرعة وباستخدام أفضل التقنيات. كما أكد بازدشكيان على ضرورة تفعيل مسارات بديلة لنقاط النقل التي لحقت بها الأضرار، ووصف بازدشكيان الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية بأنها جريمة حرب، مشيرا إلى ضرورة متابعة هذه القضية عبر الهيئات الدولية المعنية. وأعرب عن قناعته بأن الموقع الاستراتيجي للبلاد سيتعزز بشكل أكبر، كما ستزداد قدراته الجيوسياسية، لا سيما من خلال توزيع شبكات النقل مع الدول المجاورة واستكمال شبكات السكك الحديدية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستصل إلى أهدافها في الحرب بأوكرانيا وستبذل ما في وسعها لتحقيق النصر. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما في الكرملين بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر القادم. ولفت بوتين الانتباه إلى أنه رغم كل الأحداث التي شهدتها السنوات الأربع الماضية، فإن روسيا من الناحية الاقتصادية تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند، والأولى في أوروبا متقدمة على دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات النمو. وأضاف قائلا: بالطبع نرغب في تحقيق المزيد، لكن هناك مخاطر مثل ارتفاع التضخم وتداعياته. مع ذلك فإن السياسات الحالية تمتلك مزايا رئيسية تكمن في استقرار النظام الاقتصادي والمالي

وتطوير الصناعات الدفاعية والقطاعات الاجتماعية. واعترف بوتين بأن التحرك بمزيد من الجرأة في ميدان المعركة يحمل معه مخاطر، وثمن ذلك هو الخسائر التي تتكبدها روسيا في ساحة القتال. وأكد بوتين قائلا: لهذا السبب سنتحرك بحذر وإصرار وثبات، ونواصل السعي وراء الأهداف المحددة للبلاد ونحققها حتما. وشدد بوتين على أن المرحلة الحالية مصيرية وصعبة بالنسبة لروسيا، وهو ما يدركه المواطنون والمسؤولون على حد سواء، مشيرا إلى أن الغرب رفع من حدة ماكينة معاداة روسيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وأكد أيضا أن هذه العقوبات زادت من أعباء الشعوب الأوروبية بدلا من أن تؤثر على روسيا، موضحا أن معالم نظام عالمي جديد تشكلت في ظل هذه المنافسة الشديدة، وأن الشعب الروسي يعبر دائما عن وحدته في مواجهة الضغوط الخارجية ويقف بكل أطيافه يدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يقاتلون ببطولة من أجل البلاد. ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي مرض إيبولا الذي أعلن عنه في 15 من مايو أيار في جمهورية كونغو الديمقراطية إلى 1405 حالات وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 3200 حالة. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد بلغ عدد حالات الإيبولا المؤكدة في البلاد 3200 حالة والوفيات 1405. وأوضحت الوزارة أن الوباء انتشر في 5 مقاطعات، وهي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو وأوت أويلي وتوبو، مشيرة إلى أن 773 مريضا يخضعون للعلاج في مراكز العزل والمستشفيات، بينما تعافى 571. وتواصل السلطات الصحية جهود إدارة المرضى ومتابعة المخالطين لمنع انتشار المرض. جدير بالذكر أنه لا يوجد علاج أو لقاح معتمد لهذه السلالة، حيث أعلن عن التفشي في 15 من مايو عقب تسجيل 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتوري شرق البلاد. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 من مايو أيار حالة طوارئ صحية عامة دولية. ووفقا للمسؤولين يعود التفشي الحالي إلى فارينت نادر من فيروس إيبولا يعرف باسم بوندي بوغيو. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نستمع إلى أغنية للمغنية آيلا تشيليك.

0: من يد إلى قلب.
1: أحجار الصدقة والخبز المعلق. أناقة الخير الصامت. الأناقة لا تكمن أحياناً في قصر فخم، بل في تجويف حجر في زاوية خفية بمسجد الحي. أما الخير فلا يبلغ الكمال إلا عندما يكون خفياً. في هذه الأراضي لم يقتصر مبدأ لا ترى اليد اليسرى ما تعطيه اليد اليمنى على كونه مجرد نصيحة تتردد على الألسنة، بل نقش على الرخام وتحول إلى جمالية اجتماعية واتفاق صامت. اليوم نتحدث عن أهدي أشكال الخير وأكثرها غموضاً وأكثرها خصوصية وربما أرقها وأكثرها وقاراً. تلك المحطات المعجزة التي لا يخجل فيها المتلقي ولا يتكبر فيها المعطي. حجر الصدقة وتقليد الخبز المعلق الذي يمثل صدى حجر الصدقة في عصرنا الحالي. إذا كنتم مستعدين فستبدأ رحلتنا إلى قمة اللباقة وإلى سر الخير الصامت. تخيلوا إسطنبول قبل قرون من الزمن، أو منطقة إسكدار أو بورصة، مدينة الدراويش. في منتصف الليل وبعد أن تنقطع الحركة ويسكن الضجيج، يقترب ظل بصمت من عمود رخامي. هذا العمود الذي يبلغ طوله قرابة المترين وتتخذ قمته شكل وعاء مجوف هو حجر الصدقة. لا ينتظر هذا الظل تصفيقا من أحد ولا امتنان. يضع بضع عملات في ذلك التجويف ثم يختفي في ظلام الليل مجردا من هويته واسمه. أن هذه الأحجار هي أختام القيمة التي أولتها حضارتنا للكرامة الإنسانية. ويذكر أنه في إسطنبول وحدها، في دوانجلار بإسكدار أو في منطقة أيوب أو في السليمانية، كان هناك أكثر من 160 حجر صدقة ذات يوم. وتكمن روعة هذا النظام في أن المال الموجود داخل الحجر كان ينتظر أحياناً أياماً وأسابيع دون أن تمسه يد. يأتي المحتاج الحقيقي في وقت لا يوجد فيه أحد ويمد يده إلى ذلك التجويف، ولكنه لا يأخذ إلا قدر حاجته ليومه ذلك فحسب، ثمن رغيف خبز أو ثمن وجبة طعام واحدة، ويترك الباقي لمن قد يكون أكثر عوزا واحتياجا منه. ولقد وصف الرحال الأجانب في مؤلفاتهم بذهول شديد هذه الأحجار التي كانت الدنانير الذهبية تنتظر فيها لأسابيع دون أن تمتد إليها يد بقدر يفوق حاجتها. إن هذا ليس مجرد تكافل اجتماعي، بل هو نصب تذكاري للثقة اللامتناهية التي يوليها المجتمع لأفراده، وهو نموذج لتربية

0: نفسه ليس مجرد نظام إغاثي، بل هو تجسيد للثقة المتبادلة والنبل المجتمعي. روعة أخرى من رواعي الإحسان الصامت كانت تختبئ بين الصفحات الصفراء لدفاتر الدكاكين في الأحياء، دفاتر الذمم أي الدين. فعندما يحل شهر رمضان المبارك، كان أحد أثرياء الحي من السادة أو السيدات يدخل إلى دكان بقال في حي لا يعرفه أبداً ويقول له: من فضلك أخرج لي دفتر الذمم. ويفتح صفحة عشوائية من الدفتر ويسأل: كم تبلغ الديون أول 10 أشخاص هنا؟ ويقوم بسداد الدين كاملاً في حينه. والنبل هنا يكمن في أن الشخص الذي محي دينه لا يعرف أبداً من الذي سدده، والشخص الذي سدد هذا الدين لا يعرف لمن مد يد العون. لا المدين يقع في الحرج، ولا الذي سدد الدين ينتظر أي امتنان. لقد كان هذا الكتمان المطلق أقوى خميرة للسلم الاجتماعي. وفي سجلات الأوقاف ووثائق الأرشيف العثماني يروى بإعجاب شديد كيف حافظ هذا التقليد على تماسك وتضامن الأحياء حتى في أحلك الفترات التي مرت بها الإمبراطورية. شوارع لا يحكمها إحسان يلهث وراءه الشهرة، بل يحكمها صمت يبتغي الرضا والقبول فحسب. مضى الزمن وكبرت المدن، واقتلعت معظم أحجار الصدقة من أماكنها أو نسيت وظن إنها مجرد أحجار للزينة. ومع ذلك فإن روح الإحسان الصامت تلك قد غرست في الشفرة الوراثية لهذه الأرض، لدرجة أنها تبعث حيا اليوم في زاوية كل مخبز عبر تقليد الخبز المعلق. عندما تدخل اليوم إلى المخبز وتقول: سأخذ رغيفين وآخرا علقه هناك، فإنك في الواقع تتسلم ميراث ذلك الظل الذي ترك المال في حجر الصدقة قبل 500 عام. إنك تضع خبزا ساخنا على مائدة شخص لا تعرفه دون أن يراك. ولا يقتصر هذا التقليد اليوم على الخبز فحسب، بل يمتد كتمرد ضد أنانية العالم الحديث، فيتجلى في الفاتورة المعلقة والطعام المعلق الموجه للطلاب، وحتى في المنح الدراسية المجهولة عبر المنصات الرقمية. إن ذلك المبلغ الصغير المتروك لصاحب المخبز يتحول إلى دعاء دافئ على مائدة شخص لا تعرفه. لا أنت تحل ضيفاً على مائدته، ولا هو قادر على مصافحة يدك، ولكن يمتد بينكما خارج حدود الملكية والمال الجسر الأكثر نبلاً في التاريخ البشري، جسر الأخوة الصامتة. الإحسان الصامت هو صمام أمان الضمير للمجتمع. وفي هذه الرحلة الممتدة من أحجار الصدقة إلى وقتنا الراهن، هناك حقيقة واحدة تعلمناها: عظم الإحسان بقدر خفائه، وبركته بقدر مشاركته. ونحن لا نزال جسدا واحدا وروحا واحدة بتلك الآثار الخفية التي تركتها تلك الأحجار الوقورة والخبز المعلق. تحدثنا في هذه الحلقة عن رقة الخير. آمل أن تظلوا على طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلتنا التي نتحدث فيها عن بيتولا مناستر، حيث سنتحدث عن فقدان مناستر وعن هذه المرحلة الحاسمة التي شهدت نهاية سيطرة العثمانيين على روميلي. لن نتحدث اليوم عن مدينة بعينها، بل عن خسارة تلك المدينة. لن نتحدث عن هجرة فحسب، بل عن شواهد القبور والذكريات وأصوات الطفولة التي تركتها وراءها. مناصر واحدة من آخر نقاط المقاومة العثمانية في روميلي، وجرح لا يلتئم في ذاكرة شعب. لم يكن عام 1912 مجرد صفحة في التقويم بالنسبة للعثمانيين، بل كان نقطة تحول انتهت فيها فعليا سيطرتهم التي دامت قرنا من الزمن في روميلي. مع اندلاع حروب البلقان انسحبت الجيوش العثمانية وخرجت مناستر من تحت الحكم التركي.

باجتياح القوات الصربية لها. لم يقتصر هذا الاحتلال على التغيير السياسي فحسب، بل تسبب أيضا في قلب نمط حياة الشعب وأمنه وسلامه رأسا على عقب. سرعان ما أصبح حياة الأتراك والمسلمين في مناصر التي استمرت لقرون مهددة. أغلقت المؤسسات التعليمية وحلت المؤسسات وسكتت لغة الأسواق. استيقظ الناس ذات صباح ليجدوا أنفسهم ضيوفا في بيوتهم. ثم جاء الانفصال الكبير. بدأت عملية التبادل السكاني بمعاهدة لوزان الموقعة بين تركيا واليونان عام 1923، والتي أطوت الطابع الرسمي على الهجرة القسرية للسكان الأتراك والمسلمين في مناصر. لم تكن هذه الهجرة مجرد تغيير للمكان، بل كانت مغادرة الوطن. أخذ الناس معهم ما استطاعوا حمله، لكن ما تركوه وراءهم كان ما لا يمكن حمله، وهو قبور أجدادهم وشوارع طفولتهم ورائحة المعجنات بالجوز التي كانت تعدها جداتهم، وصوت الآذان الذي كانوا يسمعونه من النافذة، وصباح حمام العيد في النافورة. لكن هؤلاء الناس لم يحملوا معهم إلى وطنهم الجديد مصاعبهم فحسب، بل حملوا معهم أيضا تراثا ثقافيا قويا. لم يكن الأتراك المنحدرون من مناصر الذين استقروا في جميع أنحاء تركيا، من تراكيا إلى بحر إيجا ومن وسط الأناضول إلى مرمرة، مجرد قصة هجرة، بل أضافوا قيمة إلى الأماكن التي عاشوا فيها بمطبخهم التقليدي وموسيقاهم وتعليمهم العالي وثقافتهم واجتهادهم. لا تزال هناك حتى اليوم في تركيا مناطق سكنية تحمل أسماء مثل حي مناصر وقرية مناصر، تحمل آثار هذه الهجرة. إن الأطباق الخاصة التي تعد في كل عيد، والأغاني التي تعزف في كل حفل زفاف، وعبارة نحن جئنا من مناصر التي ترد في كل قصة، تجسد استمرارية ذاكرة تاريخية عريقة. ومع ذلك فإن الشعوب التي فرقتها هجرات الماضي تلتقي اليوم من جديد بفضل روابط جديدة. العلاقات بين تركيا ومقدونيا الشمالية لا تقتصر على المستوى الدبلوماسي فحسب، بل تتشكل أيضا من خلال الجسور الثقافية والتاريخية والاجتماعية. كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مقدونيا الشمالية. اعترفت تركيا رسميا بتأسيس هذه الجمهورية الفتية في عام 1991، ومنذ ذلك الحين قدمت مساهمات مهمة للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. واليوم هناك تعاون متعدد الأبعاد بين البلدين، وعلى وجه الخصوص نفذت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا مئات المشاريع في مجالات التعليم والترميم والتنمية الاجتماعية في مقدونيا الشمالية. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأعمال ترميم الآثار العثمانية في مناصر، وتجهيز غرفة أتاتورك التذكارية، وترميم المباني مثل المساجد والمدارس. بالإضافة إلى ذلك، دعمت تركيا عضوية مقدونيا الشمالية في حلف الشمال الأطلسي الناتو منذ البداية، وتقوم الدولتان اليوم بتنفيذ تعاون مشترك في مجال الدفاع والأمن تحت مظلة حلف الناتو. كما أن تركيا من بين الدول التي تقدم دعما قويا لمقدونيا الشمالية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. أما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فتعد تركيا واحدة من أكبر المستثمرين في مقدونيا الشمالية. تعمل الشركات التركية في العديد من المجالات في البلاد، من النسيج إلى البناء ومن الطاقة إلى النقل. وتعد الجالية التركية في مقدونيا واحدة من أكثر ممثلي التفاعل الثقافي والتجاري بين البلدين حيوية. كما تتعزز الروابط الثقافية، وتحظى المسلسلات والأفلام والموسيقى التركية باهتمام كبير في مقدونيا الشمالية. هذا وأصبحت مدن مثل مناصر في تركيا محط اهتمام ليس فقط في الماضي بل في الحاضر أيضا. وتتعمق الصداقة بين البلدين يوما بعد يوم من خلال برامج تبادل الطلاب المتبادل.

وأيام الثقافة ومشاريع المدن الشقيقة. الرحيل عن مدينة ما أمر سهل، لكن حمل مدينة ما في قلبي هو عمل يستغرق العمر كله. في هذه الحلقة الأخيرة، حيث استكشفنا بيتولا مناصر، ناقشنا مسارات الهجرة التي امتدت من مناصر إلى الأناضول. لكن هذه الهجرة ليست مجرد قصة رحيل، بل هي أيضا قصة لقاء جديد. اليوم تركيا ومقدونيا الشمالية تبنيان طرقا جديدة وروابط جديدة فوق آثار الماضي دون محوها. هذا الجسر من الصداقة الذي امتد من الثقافة إلى التعليم ومن السياسة إلى الفن هو في الواقع استمرار للإرث الذي خلفه المهاجرون. وفي النهاية آمل أن نلتقي في الحلقة القادمة في مدينة جديدة وقصة جديدة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.